السنة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيع وابعد سلمان من محمود الذي وعدها.